0: ديما نكذب عليك لازم نكذب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكذب عليك لازم نكذب عليك دراهم ما يخصونيش
1: يما نكذب عليك لازم نكذب عليك.